بيعوز اللي يوازيه يمتد جسر لعلك مثلي غريبة وتنفصل القطرتان عن المد ثم تغيبان بين زوايا حديقة. تحبين أوسبول؟ ومن لا يحبه؟ عجائز إنجلترا المحبطون والضباط والآفلون مع الشمس غرب السويس. ترى من سيزرعها شجرة الغد لهذا البلد؟ شباب الإمبيز لاذع أنت لاذع. ويجتازنا سيلهم وهو يجرف تربة لندن

العدفة الجانبية حانوت خمر، وفي النزل ذوق وتدفئة مركزية سودان تحاول. وتعبر سيدة لندنية تبث وتشكو إلى كلبها وخز عرق النساء والتهاب المفاصل. سودان ما تحاول، فلست ابنة العصر، كبرت عن الطيش، سيرني الحزن بنت مئات السنين. سودان ما تحاول، وأرفع عن كتفي ذراعي أفلت خارج ذوق التواصل. تحاصرني وحدتي